حجرا حجرا. أيها البر أوضح لنا الليل، أوضحه قليلا. نحن نحب الحياة إذ ما استطعنا إليها سبيلا، إذ ما استطعنا

الشجرة. أيها البر أوضح لنا الليل، أوضحه قليلا. نحن نحب الحياة إذ ما استطعنا إليها سبيلا، إذ ما استطعنا

الحجر. أيها البر أوضح لنا الليل، أوضحه قليلا. نحن نحب الحياة إذ ما استطعنا إليها سبيلا، إذ ما استطعنا